ورقاك من زريقكم ذي تسوعت لها يكفى الهمنك الكم ننشرح نزها ورقاك من زريقكم ذي تسوعت لها يكفى الهمنك الكم ننشرح نزها.

صبح مدو في غفرة وسغده شغ في الطلع مدو في غزيغ في اللم بعدها الصبح مدو في غفرة وسغده شغ

غس واحد اللي أقلي تمني ورمان وغلا ورقعك مزرقك مدي ساعد الها ناكذ كم يكفلها من شرح نزها ورقعك مزرقك مدي تسوعد الها يكفلها ناكذ كم من شرح نزها.